0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحصها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك ربا يعذرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدنا فتح كل يوم سعادة وبيبس الخومي بارك سيام المصطفى ابن محمد ابن أحمد مكي يولي مكي تاوي نانا بني سنت يا الله سبحانه وتعالى نيغي لين نيو نيغي لين زيارة ديتال سي نيو بك زيار بي سيغ محمد المنتقى ak mbolem xalifa yi ci kër diine ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siyaar yéen a ngi déglu seen rajo Gent FM 95.2 lankaloo leer gi ci Louga ci 94.6 lankaloo Kenyeer ci Dakar ci 88.6
1: Kenyeer FM
0: kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba instantanément ab ci xàll bi jëm tindoli seen mbokk mambàlla njoon sëñ Touba nee na ci kàddu gi waaye ci xarala gi sëñ Abdoulaye Samb ñuy ñëpp di siyaar ñëpp mbokk yi seen émission bu jant fenke leeral yoon yi ba kuréer gindeeku ko gëlam dëpp ko xamul woon xam juróom-ñaari waxtu jot fële ca pencum kër ma Coumba Ndiol waaye jot fële ca Rome Sumpuk Touba Touré waaye jot fële ca pencu Madina Touré jot nañ fii suñu studio di ñu nuyu mbokki taalib yëpp di leen ziara di leen ñaanal xanaa rek di mu ñëwaat ci suñu waxtaan wi ci Ajoubatu Wasaya waxtaan wi mooy suñu fukkeel waxtaan insha allahu taala. Te mooy ndénkaat yi nga xam ne sëriñ bi mi ngi ko dénk muy ay yenn yi ay leetar la yenn yi ay wasiya noonu la rek waaye muy yoxe yu am solo la ñu jeexale woon sëriñ bi fi mu ne famtisloo famtasiloo wàccani boo li wacci illahi taala karim maa iktifaai bimu jarati shariati maa ma taysara lakum min alxaqiqa moolaay xaar bi suul wax ne dee leen topp ndigal yi day moytu tere yi ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala daal di wax ne jàpp ci sharia ak li ngeen man ci aqiqa te bañ leen a jéggi di jëm ci leneen te mooy bila mu jaawa satihima ila
1: xayfm
0: am jéggi sharia ak aqiqa jëm ci leneen xam nga sharia ak aqiqa moom ku ko jéggi rek moom kenn xamul foo jëm yow ndax yow léegi kooku mën nañ ko tuddee li ñu tuddee fasiq nga xam ne dafa génn ak topp sëñ bi nekkoon bu leen ko génn waaye mu wax ne wa inna amaamakum maadahaakum ila samhi maadaytukum ilay wa xaboor yi mawlaayi nee na am na lu nekk ci seen kanam

0: خير خلق الله بالله
1: يا لا دوي دوي
0: يا لا يسكر دوي ابدا
1: دوي لا خير خلق الله بالله
0: هاي دوي لول دوي دوي نا
1: يا بامبا
0: دوي دوي خير خلق الله بالله
1: Khalq
0: billah

امتداما بباخل دبا أزلت وجع إلي فلدبا أكبر يجيب ولا جبا وبالوداع يقول للخبير والعليم ما دون علوم وتعليم لما الخبير أنفاق

0: ففعل خوفي تنون يا دي خير قديم ديوانا
1: مسرين باغي مغا دي ديونو لوين دي باي خيل لا فوا دي لا بي مانكو شيري بو باخ واي

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbalé bu deglu bo yiku serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ak xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga becc ci so leugate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkati ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ci ñaan
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin nisharin an nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako am nafiqati da go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar baneko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ñu wara fasu
1: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
3: سيغ توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي الوم جي داتاي دست دوتو تي جوك وايي سما تيري ني دنج كو ييكتي يوبو كو بير اجانا كو ديم تاكو تي كون قصيده يي لي تي نيك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي گيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: أيمناً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Nyetilari Yujoko, Djougué Dakar, Touba, Agluga, Djar Tchitchenyar FM, Adjantib FM.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كل